يهوالاني خوشويز وجوتان ل محمدي مملبون او يهنك مسؤولين اسطنبول ويستاش اهنجك لحسن زريك بنيوي مستم اوش حسن زريك

جدي دبرو استاب ميلي هاي بميلي ومزاني مردي ومزاني مردي مستم مستم مستم شتي ابروي في وستم مستم مستم مستم شتم بخوم نوستم.